0: ما نعرفش انت ماين واحد من دوك الديسكيك اللي جلدني تشالا نعرف الوضو ولك في الفات افتكرت فيها واتندق إليك نعرفها سوبر ترامب دي كانت The Logical Song وقت بيز بريكفست مي كانت قال يلوم لربا في الوضو بونجو كيف احنا في النفس تالجمع هادي جا اي امينم looking forward هفنا الفات اللي سابتنا تريتا نزلو كل لين ويكند ديهو نسبيك لك ليلتا يب ليلتا مستريح هنقوم بلينينك ينا بش نجوفتانا فلم كيند الوضو باكتر بالدينا رمنا انت شيريل كرو All I wanna do, bonjour.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: جديدة في البلاي ليستان وتنستمتع الجن بارسن جينس ممكن مع أميلي ساندي تجي تريتورينا ديك لاف رايت هير الليربة في الودوم قبل ذهن الأكتر مساج شي جميل كما تنبلتسا كل مساج هلو كبيرا الجوزيان دي رافائل اللي باتت ليش على جيك دي لودو بونجو جوزيان
1: سوري
0: ليكو سمالي هادت لا ايباهي نار الجيم
1: عرفت هادت يلا فيت مود تكون كونتات هن ما ديم في الوقت لنا فو بيزي لو قول عليك فتور من الليزبا وكو تايب عليك تايب عليك نوفر
0: جراتسي جراتسي تنتي هاي ليلك جوزيان لأسي فهمني سي السمان دي لابد أحسب لمور يمكن اكتر سوا يجفري منش هنطلع من او باش نمر فوق شي امكانية هو ريتنا ملا تشعر سوا عندي بزن نهضر البوزة في الهياتي هاي باليسا اللي قدي من شهاجة اللي هتري كدير يخفنا هين ديديكاتيوني ومحبة اللورة هاي كلنا ملدان الباسة باي تيه كلو بيرا وكل المارك فينك دلو دو بونجو مارك
2: بونجو كيرت هلا من الكريمة زينا
0: اي صحي
2: عبر كارا اي علينا
0: ولا هي
2: اللي كس جد لاني سماوك إما يبقى شرجو قلبنا نحبوك ونفنسيوك
0: هنيني
2: يلا يكون لك حياة طويلة فلها تعمل وجيد كبير بالحياة يبقى أهدم وبيا انت في شير نسلم لك حبيب
0: وغراتسي
2: للبروغرام مسبيح لعملتنا
0: هاو سويت غراتسي هافنا مايك نابرتسا منس نوغرأيكو كل جورناتا من الاسبخ هنكمبلو الاربة في الوضو أكتر ديسك مسنين 80 سباندا وبالي مس دينا جولد

من الألبوم الجديد تا تشاكا كان دي كانت تشاك زيلا فوق بي إيزي 100.2 دا شيلورة في السنين داونو ما دريل تينج You to me are everything.